رغم اني نسينا يا رقل الوران كلوة ازن الجام يغني اغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.

الأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأسدي.

ولا ما يا يا يا ولا ما يا يا ولا ما يا ولا ما تحذرني يا يا يا لو وقع حملي يا يا يا ولا مال ولا مال ولا مال يا ابني يا ابني يا ابني انا ردك ما ردت دنيا ولا مال.

البالي الله يا باب البالي نعلم ضيف الله يا البالي يا البالي يا بنيتني يا البالي نعم مراد الله نعلم ضيف الله يا لبالني يا لبالني يا بنيتني يا لبالني